0: يوم المرأة
1: جنين جيهانة
2: فيشوكي مهيلاين
3: روجا بيركي
4: دنيا كدنلري
5: Women of the World
6: Weltfrauen
7: Ein Sendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebruck
8: Am Dienstag 17 Uhr